0: يعني
1: اوصل
0: صحتين
1: صحتين
0: صحتين with an N
1: صحتين
0: we also say صحة with cheer
1: do it okay.
0: So cheers
1: صحتين صحتين
0: صحتين
2: Surprise!

0: سهل
1: لا كورة
2: دكتور ندرس
1: أيوة لا صح لا صح لا صح
3: Cante com a Morcegão FM.